0: فوق
1: انتو جماعة زو
2: والله اهل بلدنا عن جد
3: Idiot Campus Radio Campus 93.3.

سنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكي. الخيل شكت الحكها دفيتة، مايكت الحكها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقة فشش بيجي بالساهل. الخيل منحر الظهر وعصر خليله فجر على صبح عشية.